الشاش مغلق وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخس الفيتا الشمال سالك بروقين سالك زاطرة تواجد المستوطنين يرجى الحذر. طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر. حوارة سالك بوابات حوارة سالك طريق 17